0: وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى مدريد يوم أمس الأربعاء في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريث، وتم مناقشة ملفات المنطقة والتنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي الحضور السعودي في الدبلوماسية الدولية. وعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة في وقت تنظر فيه مدريد إلى الرياض باعتبارها شريكاً محورياً في قضايا الطاقة والاستثمار والاستقرار الإقليمي، وبحث الطرفان تطورات الحرب على غزة والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى الملف الإيراني وأمن الملاحة والطاقة في المنطقة، في ظل استمرار المخاوف الأوروبية من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة. كما تناول اللقاء التنسيق السعودي الإسباني في المحافل الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالدفع نحو حل سياسي للقضية الفلسطينية وإحياء مسار حل الدولتين، وهذا ما صرح به وزير الخارجية السعودي.
1: ويسرنا أن نعلن عن التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، والتي تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة. يشكل مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي والأسباني على مستوى قادة البلدين إطارا مؤسسيا لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة ذات مستهدفات واضحة ومخرجات ملموسة، بما يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
0: وهذا ما أضافه الوزير.
1: كما نعلن التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشير لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. وتطرقت مباحثاتنا إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية في مقدمة الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي. وأكدنا أن أمن مضيق هرمز وحلية الملاحة في الممرات المائية الدولية يشكلان أساساً لا لاستقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وفي هذا السياق تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي. كما تشد المملكة على أهمية عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل 28 من فبراير، بما يضمن سلامة الممرات البحرية واستقرار الأسواق العالمية.
0: ومن جانبه صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريث بأن إسبانيا والمملكة السعودية قد حققتا قفزة نوعية في علاقاتهما الثنائية برفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
2: Les anuncio también que hemos suscrito un acuerdo por el cual elevamos nuestra relación a asociación estratégica y establecemos el Consejo de Asociación Estratégica.
0: أعلن لكم أننا حققنا قفزة نوعية في علاقاتنا الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهي آلية تنسيق تتضمن اجتماعات دورية تتناول قضايا عدة وهي نتاج للعلاقات الوثيقة بين الطرفين والصداقة المتينة التي تربط بين البلدين من أجل أن نعمل سويا لمواجهة التحديات العالمية.
2: Quiero destacar la posición siempre prudente, siempre responsable de Arabia Saudí en el marco de esta guerra que no ha escogido.
0: وقال الباريث أنه في خلال هذه الزيارة وفي سياق التقارب المتنامي بين السعودية وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، تأتي هذه الزيارة لتشمل مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والدفاع، إلى جانب اهتمام مدريد بالانخراط في المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تقودها الرياض ضمن رؤية عام 2030. وتعد الشركات الإسبانية من بين الجهات الأوروبية الساعية إلى توسيع حضورها في السوق السعودية، خصوصا في قطاعات النقل والسكك الحديدية والطاقة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية بأن اللقاء أيضاً تناول فرص التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والتحول الطاقوي بين الجانبين في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية تنويع شراكاتها الاستراتيجية وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، بينما تعمل السعودية على تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية والتحول الاقتصادي. وتحمل زيارة وزير الخارجية السعودي بعدا سياسيا يرتبط بمحاولة مدريد الحفاظ على قنوات التواصل فعالة مع القوى الإقليمية المؤثرة في وقت تسعى فيه الرياض إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي الأوروبي، مستفيدة من دورها المتنامي في ملفات الوساطة الإقليمية والعلاقات الدولية. وننتقل إلى ترامب والصين وهذا اللقاء الذي جمع بينهما. فكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة له. وهذا ما صرح به ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متجها إلى الصين. الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو ألا يحصلوا على سلاح نووي. أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين، أنا لا أفكر في أي شخص، أفكر في شيء واحد، لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا كل الشيء، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني. أثارت تصريحات ترامب انتقادات من المعارضين الذين يجادلون بأن الإدارة يجب أن توازن ما بين الأهداف الجيوسياسية والتأثير الاقتصادي على الأمريكيين، خاصة وأن مخاوف تكاليف المعيشة لا تزال قضية رئيسية بالنسبة للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر تشرين الثاني. وكان قد صرح ترامب بأن الرئيس الصيني هو صديق مقرب حيث قال: إن الرئيس الصيني هو شخص مقرب، تربطنا علاقات جيدة وستكون الرحلة موفقة وسننجز الكثير. وقد رافق ترامب وفد واسع ضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية. وخلال لقائه بالرئيس الصيني أكد الرئيس الصيني إن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد ويشهد تغييرات متسارعة في ظل مشهد دولي معقد ومتقلب. وأضاف بأن المصالح المشتركة ما بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتهما، وأن نجاحات كل دولة تعد فرصا للأخرى، وأكد أن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية يصب في مصلحة العالم، إذ ينبغي أن يكون الجانبان شريكين لا خصمين، كما ينبغي أن يحقق الجانبان الأمريكي والصيني النجاح المتبادل والازدهار المشترك، وأن يمهدا الطريق الصحيح لتعايش القوى العظمى في العصر الجديد وفق ما أكده الرئيس الصيني. والجدير بالذكر هنا أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان له زيارة رسمية إلى الصين في شهر أبريل من هذا العام في خطوة حملت أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز الحدود، وعكست سعي مدريد إلى إعادة تموضعها في خضم التوتر المتصاعد ما بين الولايات المتحدة وبكين. كانت هذه الزيارة وهي الرابعة لسانشيز منذ عام 2023، لكنها الأولى ذات الطابع الرسمي الكامل في سياق دولي مختلف يشهد تحولات في مواقف القوى الغربية تجاه الصين وتزايد الحاجة الأوروبية لتنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية. وتحاول الحكومة الإسبانية تقديم الزيارة في إطار اقتصادي يركز على تحسين فرص وصول الصادرات الإسبانية إلى الأسواق الصينية وجذب الاستثمارات، إلى أن أبعادها السياسية تبدو أكثر وضوحاً، خاصة في ظل الخطاب الصيني الذي يرى في مدريد شريكاً يمكن أن يوازن النفوذ الأمريكي. وراهنت مدريد على دور أكبر للصين في إدارة الأزمات الدولية، رغم أن بكين لم تلعب دوراً علنياً بارزاً في عدد من النزاعات، وغير أن الحكومة الإسبانية ترى أن للصين دور غير مباشر في بعض مسارات التهدئة، وتعتبرها قوة يمكن أن تسهم في تحقيق توازن دولي في مواجهة السياسات الأمريكية. ويحاول سانشيز الذي يقدم نفسه في المحافل الدولية كأحد أبرز الأصوات الأوروبية الداعية إلى تجنب التصعيد العسكري استثمار هذه العلاقة لدفع بكين نحو انخراط أكبر في جهود الوساطة سواء في أوكرانيا أو في أزمات الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا بين ركاب السفينة السياحية أونديوس التي تحولت خلال الأيام الماضية إلى بؤرة لتفشي الفيروس أثارت قلقا صحيا دوليا، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور حالات إضافية خلال الفترة المقبلة. وقالت وزارة الصحة الإسبانية أن المصاب الجديد وهو راكب إسباني جرى إجلاؤه من السفينة يخضع حاليا للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في العاصمة مدريد، هذا إلى جانب 13 مواطنا إسبانيا آخرين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية حتى الآن. ويأتي ذلك بعدما اكتملت عمليات إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم من السفينة التي غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا لإجراء عمليات تنظيف وتطهير شاملة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى 11 حالة بينها 3 وفيات، وأوضح ضرورة احترام ظروف المصابين حيث قال يجب إظهار بوادر التعاطف والتفهم حيال المسافرين على متن القارب. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أن جميع المصابين يخضعون للعزل والمراقبة الطبية الدقيقة، مشددا على أن خطر انتشار الفيروس عالميا لا يزال منخفضا رغم عدم استبعاد تسجيل إصابات جديدة بسبب فترة الحضانة الطويلة للفيروس، وهذا ما قاله.
3: And WHO's assessment continues to be that the risk to health globally continues to be low.
0: وأضاف بأن الفيروسات لا تعرف حدوداً، داعياً الدول التي استقبلت الركاب إلى الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمراقبة الصحية الصارمة حتى الأشهر القادمة. وتوصي المنظمة بإخضاع جميع الركاب لمتابعة صحية يومية سواء في داخل منازلهم أو في مرافق حجر صحي مخصصة تحسبا لظهور أعراض متأخرة. وبحسب تقديرات المنظمة فإن مصدر التفشي قد يعود إلى زوجين من هولندا يعتقد بأنهما أصيبا بالفيروس في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة، وكانا أول من ظهرت عليهما أعراض المرض قبل وفاتهما لاحقا. وذكرت وزارة الصحة الإيطالية يوم الثلاثاء بأن فحوصا تجرى لعينات بيولوجية مأخوذة من شخصين للتحقق ما إذا كان مصابين بالفيروس، وهما سائحة أرجنتينية دخلت المستشفى مصابة بالتهاب رئوي ورجل من كالابريا يخضع للعزل بشكل طوعي. فيما قالت بريطانيا بأن 10 أشخاص من جزر النائية منهم ركاب سفينة سياحية وطاقم طبي سيجري نقلهم إلى المملكة المتحدة لوضعهم في الحجر الاحترازي.
4: antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo.
0: هكذا تم إعلان الفائزين بجائزة أميرة أستوريس لهذا العام للبحث العلمي والتقني، حيث تم تكريم الكيميائيين البريطانيين ديفيد كلينر شانكار بالاسوبرامانيان وعالم الفيزياء الحيوية الفرنسي باسكال ماير بجائزة أميرة أستوريس لهذا العام 2026 للبحث العلمي والتقني. الثلاثة مسؤولون عن التكنولوجيا التي أحدثت ثورة في تسلسل الحمض النووي والذي أصبح الآن أسرع وأكثر ضخامة. وأعرب الكيميائي البريطاني شانكار لوكالة الأنباء الإسبانية إفي عن سعادته وفخره لحصوله على هذه الجائزة، مؤكدا أنها تمثل تقديرا لجهود العديد من الباحثين، وأشار إلى أن العمل الذي أدى إلى تقنيات التسلسل الجيني من الجيل التالي كان يهدف في المقام الأول إلى توضيح الخصائص الجينية لهذا الحامض النووي، وقال: لقد كرست مسيرتي البحثية بأكملها لدراسة جوانب مختلفة من الحمض النووي، بنيته وتركيبته الكيميائية وخصائصه، لذلك فإن مجالا آخر من مجالات عملنا منذ ذلك الحين يشمل دراسة خصائص تسمى السمات فوق الجينية للحمض النووي. ويدرس علم فوق الجينات التغيرات القابلة للعكس في التعبير الجيني التي لا تغير تسلسل الحمض النووي، حيث تعمل هذه التغييرات كمفاتيح تفعل الجينات أو تعطلها. وأوضح أيضا قائلا: هذه تركيبات غير مألوفة، ويعمل مختبري على فهم أهمية هذه التركيب للحمض النووي في الأنظمة الحية. وننتقل إلى الجبهة الأوكرانية، حيث قال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن روسيا بدأت يوم أمس الأربعاء هجوما جويا يرجح أن يكون مطولا على منشآت البنية التحتية الحيوية. وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت سابق من احتمال أن تشن روسيا موجات من هجمات الطائرات المسيرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 طائرة مسيرة في المجال الجوي الأوكراني. ومن جهة ثانية، قال الجيش البولندي يوم الأربعاء بأن بولندا نشرت طائرات مقاتلة في إطار إجراءات احترازية بسبب غارة جوية روسية على أوكرانيا. خفضت منظمات البلدان المصدرة للبترول أوبيك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام، بما يتسق مع توقعات أخرى مثل تلك الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي خفضت توقعاتها أيضا بسبب حرب إيران. وقالت أوبيك في تقريرها الشهري عن النفط والمنشور على الموقع الإلكتروني بأنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2027. وكانت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري قد قالت عن سوق النفط يوم أمس بأن إمدادات النفط العالمية لن تلبي إجمالي الطلب لهذا العام بعد تضرر إنتاج النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأدت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران والأضرار التي لحقت بإيران والبنية التحتية النفطية لدى جيرانها في الخليج والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى أكبر أزمة إمدادات نفط في التاريخ، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير. أوقف قاضي اتحادي يوم أمس الأربعاء مؤقتا العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة. وتمنعها العقوبات من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك. ووجهت الولايات المتحدة انتقادات جديدة إلى بيدرو سانشيز بسبب بادرة جديدة تعزله عن شركائه الغربيين. ففي 7 مايو أيار منح رئيس الوزراء فرانشيسكا ألبانيسي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع الفلسطيني وسام الاستحقاق المدني. وتأتي هذه البادرة بعد أن تعرضت فرانشيسكا لانتقادات من العديد من الدول الأوروبية بسبب معاداة السامية الصريحة التي برزت بشكل خاص منذ 7 أكتوبر تشرين الأول ورد إسرائيل عليها حسب قولهم. ومن بين أمور أخرى تحدثت فرانشيسكا عن الإبادة الجماعية والمحرقة عند الإشارة إلى إسرائيل وفي تصريحات تراجعت عنها لاحقا ووصفت إسرائيل بأنها عدو مشترك للبشرية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد كرمها بمنحها هذا الوسام تقديرا لعملها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والدفاع عن القانون الدولي في خطوة تعكس تصاعد الدعم السياسي الإسباني للمواقف المنتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كما تناول اللقاء تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب على غزة لا سيما بعد العقوبات الأمريكية التي استهدفت ألبانيسا أو فرانشيسكا وعددا من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مواقفهم وتقاريرهم بشأن الانتهاكات المرتكبة في القطاع. كما أشادت بمطالبة مدريد الاتحاد الأوروبي بالتحرك لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وهذا ما صرحت به فرانشيسكا. تطرق سانشيز كثيرا إلى العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على نفسي وعلى القضاة في محكمة الجنائية الدولية. ووفقا للمصادر أكد سانشيز بأن مدريد ستواصل الدفاع عن تطبيق متساوي للقانون الدولي مشيرا إلى أن إسبانيا ترى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين بغض النظر عن الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول على الهيئات الدولية.
5: Sanciones por cumplir con su deber. Sanciones por defender el derecho internacional frente al genocidio en Gaza. Estas medidas tienen consecuencias muy concretas. Se bloquean las cuentas, restricciones de movimiento, aislamiento profesional, es decir, impedir que ejerzan su labor con independencia.
0: وبحسب بيان صادر عن الحكومة الإسبانية وجه سانشيز رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية طالب فيها بتفعيل قانون التعطيل الأوروبي وهي الآلية القانونية التي تعتمدها بروكسل لمواجهة آثار العقوبات الأجنبية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الإسبانية بأن الولايات المتحدة فرضت منذ فبراير شباط من عام 2025 عقوبات متتالية على قضاء ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية قبل أن توسعها في يوليو تموز الماضي لتشمل فرانشيسكا باستفاتها مقررة أممية خاصة بفلسطين. وشدد سانشيز في منشور على منصة إكس على أن معاقبة من يدافعون عن العدالة الدولية تهدد منظومة حقوق الإنسان بأكملها، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي أمام هذه الملاحقة.
5: La Unión Europea no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución. Y por eso hoy pedimos a la Comisión Europea que active el estatuto de bloqueo para que estas medidas abusivas no tengan efecto en Europa. No podemos permitir que se amenace a quienes luchan contra las atrocidades que se están cometiendo en Palestina. Mientras unos intentan demoler el orden internacional por la fuerza, España seguirá defendiendo los derechos humanos y a las personas e instituciones que trabajan para que se respeten.
0: وفي سياق متصل كانت قد عقدت أيضا فرانشيسكا لقاءات مع وزراء حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي، حيث أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياث بأن إسبانيا قد تتجه إلى اتخاذ إجراءات أحادية إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقياته التجارية مع إسرائيل. كما يأتي تحرك مدريد في ظل تصاعد التوتر المرتبط بقضية ناشطي أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة بعدما أعلنت جهات داعمة للقافلة احتجاز إسرائيل ناشطين كانا على متن إحدى السفن قرب السواحل اليونانية، وهما الناشط الفلسطيني الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أبيلا. على الصعيد البرلماني اجتمعت ألبانيس مع ممثلين عن عدد من الكتل في البرلمان الإسباني باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف وحزب جونتس أو خونتس، وناقش اللقاء المبادرة المطروحة داخل الكونغرس بشأن الحرب على غزة بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو المقترح الذي يدفع باتجاهه حزب اليسار الموحد ضمن تحالف سومار. وشهد الاجتماع توافقا بين القوى المشاركة على تسريع مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان في خطوة تعكس تنام الضغوط السياسية داخل إسبانيا لاتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة. جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثاره لامين جمال جوهرة برشلونة خلال احتفالات فريق بالتتويج بلقب الدوري الإسباني. وظهر لامين جمال في مقاطع لفيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، وهي صور حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وفي خارجها. وأدان سانشيز الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، كما رفض الاستيطان في الضفة الغربية ووصفه بأنه احتلال غير قانوني. وطلب سانشيز نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والعمل على إنهاء ما وصفه بالإفلات من العقاب. من جهة ثانية اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم لامين جمال بالتحريض على الكراهية ضد إسرائيل، وطالب نادي برشلونة بالنأي بنفسه عن هذه التصريحات وتوضيح موقفه بشكل قاطع لا لبس فيه بأنه لا مكان للتحريض على الإرهاب أو دعمه حسب قول وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس. وساهمت شعبية لامين جمال المتزايدة وحضوره العالمي الواسع في أوساط الشباب في انتشار هذه اللفتة وفق ما تراه صحيفة سبورت الإسبانية، مما وضعه في قلب النقاش العام بعيدا عن أرضية الملعب واحتفالات فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. من جهة ثانية لا تزال ردود الأفعال على تصريحات فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد مستمرة، والتي جعلته عرضة لانتقادات في وسائل الإعلام المختلفة. وجاءت تصريحات فلورنتينو في توقيت حساس يعيش فيه ريال مدريد أجواء متوترة على أكثر من مستوى. وأثار بيريث حالة واسعة من الجدل في تصريحاته، حيث تحدث عن العديد من الملفات الساخنة التي تخص النادي الملكي، بداية من مستقبله على رأس الإدارة مرورا بالأزمات الداخلية ووصولا إلى ملف التحكيم وقضايا أخرى. كما تحدث فلورنتينو عن التكهنات المتزايدة حول صفقة صيفية مدوية لضم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند. لم نحقق هذا العام ما أردناه، والسبب يكمن في مونديال الأندية، حيث حدثت إصابات في صفوف اللاعبين حوالي 28 إصابة، كما طرأت تغييرات على المدربين، ولم نستطع أن نحافظ على لياقة لاعبينا الجسدية بسبب تكرر الإصابات، خاصة في ظل التدريبات المتكررة لكل يوم خميس ويوم أحد. تقدم بلدية مدريد ومعرض المجموعات الملكية والقصر الملكي برنامجا خاصا خلال الأيام القادمة احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، والذي يحتفل به في 18 من مايو من كل عام منذ عام 1977 بمبادرة من المجلس الدولي للمتاحف، وتشمل الفعاليات جولات مسرحية وورش لعمل عائلية وحفلات موسيقية وزيارات لأماكن عادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور ولقاءات مع خبراء. أما البرنامج الإقليمي فسيقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 من مايو في مواقع ثقافية مختلفة في جميع أنحاء البلاد مع أنشطة مجانية لجميع الأعمار، وتشمل المراكز المشاركة عدة متاحف من ضمنها متحف منزل لوبي دي بيغا ومتحف بيكاسو ومتحف الآثار وعلم الأحياء القديمة التابع لبلدية مدريد ومتحف مسقط رأس سيرفانتس وغيرها من المتاحف.

0: بداية نرحب بالصحفية سجى مرتضى مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج. أهلا وسهلا فيك سجى.
1: أهلا شيرين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: سجى، هناك عدة تعريفات للصحافة الاستقصائية. هناك من يقول صحافة العمق، صحافة الابتكار، صحافة نقدية معمقة، صحافة المشاريع. كيف تعرف سجى الصحافة الاستقصائية؟
1: التعريفات اللي قلتيها بعد في أكثر منا بكتير، بس من واقع عملنا بالصحافة الاستقصائية بالعالم العربي تحديداً، ومع كل التحديات والمشاكل والأزمات اللي منواجهها، ومع قمع حرية الرأي والتعبير وكل التحديات اللي بتواجهها الصحافة، أكثر شيء بحس أنه بيعرف الصحافة الاستقصائية هو فكرة كشف المستور، كشف ما تحت الطاولة. الصحافة الاستقصائية تقدم للجمهور شيء يحتاج أنه يعرفه وما بيعرفه بأي طريقة أخرى، بأي طريقة عادية. فهي تبحث بالعمق، يعني بتروح بأعمق شيء لتكشف كل شيء مخبى بمواضيع الفساد والهدر وانتهاكات حقوق الإنسان.
0: تختلف عن الصحافة المعتدين نحن عليها في العالم العربي بالذات، يعني هناك خط خاص للصحافة الاستقصائية.
1: طبعاً، والفكرة أنه الصحافة الاستقصائية هي من أصعب أنواع الصحافة، يعني هي ليست سهلة، وهي تأخذ وقت وجهد والكثير من المحاولة الوصول لمصادر والكثير من المعوقات، وللأسف مع محدودية الوصول للمعلومات بالعالم العربي أحياناً بيكون العمل على تحقيق استقصائي هو يعني شيء كتير كبير، و نسبة الصحفيين اللي بيشتغلوا بالصحافة الاستقصائية بالعالم العربي والمؤسسات اللي بتشتغل بالصحافة الاستقصائية جدا قليلة، لأنه هو عمل جدا صعب وجدا مبني وجدا فيه تحديات، وليس مثل الصحافة العادية اللي هي تغطي فقط الأخبار أو تنقل الأحداث بشكل مباشر.
0: نعم، يعني إذا بدنا مثلا نعطي إلى أي مدى هذه النقلة النوعية في الإعلام العربي حول الصحافة الاستقصائية إلى أي مستوى؟
1: طبعا بالسنوات الأخيرة في جهود كتير كبيرة، جزء كبير منها عملتها أريج إعلامية من أجل الصحافة الاستقصائية عربية، لأنه أريج تركز على فكرة تدريب الصحفيين وتنمية قدراتهم بأنه يقدروا ينتجوا تحقيقات استقصائية، وعملت على تعزيز هذا النوع من الصحافة تحديدا بدمجه مع الذكاء الاصطناعي ومع صحافة البيانات وبتقديمه بأشكال مختلفة، لأن أنت بتعرفي هلأ أنه الجمهور بطل مثل قبل يقرأ تقارير طويلة أو بيشاهد فيديوهات طويلة، هو الآن يحتاج إلى محتوى سريع. فكيف بدك تقدمي صحافة استقصائية معقدة وفيها كتير بيانات وفيها كتير كشف لمعلومات جديدة بطريقة بسيطة وسهلة وقريبة من الجمهور؟ بالسنوات الأخيرة صار في تطور منيح بهذا المجال، بس بنفس الوقت بعد في تحديات كتير كبيرة. أبرز

0: والعمل من خلال شبكات، يعني موجود بأريج عدة مؤسسات إعلامية ومنظمات يعني داخلة في هذا الخط. إلى أي مدى تعمل هذه الشبكات؟ يعني كيف تساعد هذه الشبكات في دعم أريج؟
1: أريج لديها الشبكة العربية لمدققي المعلومات، وهي بتدعم مؤسسات تدقيق المعلومات بالعالم العربي، وفيها 34 مؤسسة تدقيق معلومات من 12 دولة عربية. بنفس الوقت أريج تدعم المؤسسات الإعلامية بالعالم العربي من ناحية التدريب والتطوير والحماية، وتدعم الصحفيين المستقلين كمان، لأنه مثل ما بتعرف الصحفيين الاستقصائيين المستقلين أو مدققي المعلومات المستقلين للأسف ما في حدا يحميهم أو ما في حدا يرعاهم، فأريج هي الشبكة التي ترعى هؤلاء الصحفيين وبتساعدهم وبتدعمهم. طبعا نحن بنشتغل استراتيجيتنا تقوم على 3 أمور أساسية: التشبيك، لأنه كثير بهمنا فكرة أنه هذه المؤسسات كلها تتعاون مع بعضها، الصحفيين كلهم يتعاونوا مع بعضهم. بنركز طبعا على موضوع الحماية، لأنه نحن نواجه بمنطقتنا العربية كثير من التحديات القانونية والجسدية والنفسية وحتى الرقمية، هلأ مع يعني التهديدات الرقمية الكبيرة والتجسس وسرقة البيانات وغيرها. بنركز طبعا على موضوع الابتكار، لأنه الذكاء الاصطناعي هلأ والتكنولوجيا صارت تلعب دور كثير كبير بالصحافة، إن كان الصحافة الاستقصائية أو الصحافة العادية أو تدقيق المعلومات. فنحن نعمل على يعني كيف نقدر ندمج التكنولوجيا بعملنا، كيف بنقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير عملنا وباللغة العربية كمان. وطبعا بنشتغل على موضوع تطوير المهارات والقدرات، فأغرب وأكثر برامجنا بتركز على تدريبات دبلومة وبينارات مساقات تعليمية خاصة بالصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات وصحافة البيانات والذكاء الاصطناعي بالإعلام، لأنه بعد في نقص بالمهارات كتير عند الصحفيين بهذه المواضيع اللي للأسف كتير منا ما عم يتغطى بكليات الإعلام بالعالم العربي، فيتخرج الطلاب من دون كتير من المعارف الأساسية الجديدة بالصحافة. فأريج تغطي هيدا يعني بتحس في نوع من الجاب أو الفجوة اللي أريج عم بتغطيها من خلال عملها ومن خلال مشاريعها.
0: رغم إنه الصحافة الاستقصائية يعني هي قديمة، ليست بصحافة جديدة، يعني التاريخ تبع الصحافة الاستقصائية ليس بجديد سجى،
1: طبعا تاريخها قديم جدا،
0: قديم
1: وهناك
0: جدا.
1: تحقيقات استقصائية جدا ضخمة عملت تأثير كتير كبير، وبنذكر منها تحقيقات أوراق بنما، فينسن فايلز، باندورا بيبرز، تحقيقات كبيرة عن فساد لرؤساء وأحزاب، وكتار منهم أدخلوا إلى السجن، وقوانين تغيرت بسبب تحقيقات استقصائية. ولكن عالم التحقيقات الاستقصائية في تطور سريع وتغير سريع مع التكنولوجيا ومع دخول أنواع جديدة من الصحافة، مثل البودكاست، مثل البيانات، مثل التكنولوجيا اللي بتلعب دور بالموضوع والذكاء الاصطناعي، فهو يتغير. بنفس الوقت تحدياته بتزيد، لأنه للأسف الصحافة الاستقصائي هو أكثر شخص بتخاف منه، كل ما يرتكب فساد بخاف من الصحفي الاستقصائي، لأنه بحس حاله مهدد منه، بحس أنه في شخص عم بيلاحقه ليكشف هذا الفساد للرأي العام وليغير بحياته ويأثر سلبا بحياته. فبتعرض الصحفي الاستقصائي لكثير تهديدات، في صحفيين ضربوا، في صحفيين اعتقلوا، في صحفيين استقصائيين قتلوا،
0: نعم
1: في صحفيين رفعت عليهم دعاوى قضائية بس لمجرد أنه هن كشفوا فساد. لهيك نحن بنركز كثير على موضوع الحماية لهم، وبنحاول انه نحن نوعيهم كمان بموضوع الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والرقمية. هلا مؤخرا كمان صار في تركيز كثير على هيدا الموضوع.

0: عن أسرار أو عن موضوع فساد، يتم هذا التقرير واشتغل عليه صحفيين عدة ولمدة طويلة، لأنه يحتاج إلى الكثير من الوقت، يحتاج إلى الكثير من الدعم، أيضا يحتاج إلى الكثير من الموارد المالية. برأيك سجى، عندما يتم إعداد هذا التقرير أو إعداد هذا الخبر، البيانات وكل شيء، هل ينشر في موقع أريج والشبكات الداعمة لأريج، أم يتم أيضا نقل هذه المعلومات إلى جهات أخرى؟
1: طبعا نحن ننشر على موقع أريج، ولكن أريج أصلا ليست مؤسسة نشر، هي مؤسسة تدريب وتطوير ودعم. نحن ننشر هذه التحقيقات على أريج، ولكن في نفس الوقت نوزع هذه التحقيقات على مؤسسات إعلامية أخرى تقوم بنشرها، ونتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى بالنشر. في كتير مؤسسات عربية كبيرة بتنشر، في مؤسسات أجنبية كبيرة بتنشر تحقيقات. نحن نشرنا سابقا تحقيقات مع فرانس 24، نشرنا تحقيقات مع ICIJ الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية، نشرنا تحقيقات في العالم العربي مع مؤسسات دويتشي فيلي عربي، الجزيرة، مؤسسات إعلامية مثل رصيف 22 وصوت وحبر ودرج، وكثير من المؤسسات الإعلامية المستقلة تحديدا. فنحاول قدر المستطاع أن نوصل هذا التحقيق إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، وبنفس الوقت بنركز على السوشيال ميديا وعلى الميديا الجديدة. بنعمل بودكاست عن التحقيقات، بننشر تحقيقاتنا بفورمات مختلفة على السوشيال ميديا، نعرض هذه التحقيقات في مؤتمر أريج السنوي. احنا عندنا مؤتمر سنوي في الأردن، فسنويا يكون هناك أكثر من 500 صحفي ومدقق معلومات على الأرض، وأكثر من 1000 شخص أونلاين بيحضروا هذا المؤتمر اللي بيتناول موضوع الصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات. فهيصير كتير مركزين على موضوع كمان استهداف الصحفيين والحماية للصحفيين، خاصة بعد الاستهدافات اللي تعرضوا لها بغزة وبلبنان تحديدا هاي السنة.
0: بما أنه دخلنا في موضوع الصحفيين الفلسطينيين وما يتعرضوا له من اغتيالات بغزة، هناك كيف يتم تسليط الضوء على وضع الصحفيين سجى، يعني الوضع الذي يشهده الصحفيين في غزة ليس له مثيل، لم يكن له مثيل مسبقا يعني في كل الحروب السابقة، كيف يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع، وكيف يتم مساعدة الصحفيين من قبل أريج ومن قبل الشبكات المساندة لأريج؟
1: طبعا خلال عام 2024 كان تركيز كتير كبير على دعم الصحفيين بغزة تحديدا. رح أحكيك عن تجربة أريج بشكل خاص، لأنه للأسف التجربة العامة كل العالم بتعرفها، يعني كل العالم عم بتشوف كيف إسرائيل عم تستهدف الصحفيين بغزة، وكيف استهدفت الصحفيين بلبنان خلال الحرب الأخيرة، كيف قتلت واستهدفت بشكل مباشر هؤلاء الصحفيين من دون أبدا ما تأخذ بعين الاعتبار كل القوانين يعني التشريعات الدولية بالموضوع. بأريج عملنا حملة اسمها حتى تستمر التغطية، وهي حملة مستمرة إلى حد الآن. هذه الحملة فتحت باب التبرع للصحفيين بغزة لاستبدال كل معداتهم دمرت بالحرب من تليفون وكاميرا ولابتوب ليقدروا يستمروا بالشغل، أمنت لهم انترنت، بنفس الوقت أمنت لهم الاحتياجات الإنسانية الضرورية من أدوية وغذاء وملابس وأي شيء هن بيحتاجوه، حتى خيام ليسكنوا فيها هن وعيالهم. فعملنا حملة كتير كبيرة حتى تستمر التغطية من جهة. من جهة أخرى شاركنا بمشروع غزة، وهو أكبر مشروع تحقيقات استقصائية عن استهداف الصحفيين، واللي اشتغلت عليه كتير مؤسسات إعلامية حول العالم، منا مؤسسات أجنبية كبيرة، لنسلط الضوء على ما يعني كل الصعوبات اللي عم بيواجهوها الصحفيين في غزة وكل الاغتيالات اللي تعرضوا لها والتهديدات اللي تعرضوا لها. بنفس الوقت كمان كنا نعلو الصوت بكل المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية اللي كنا نشارك فيها بموضوع كيف تستهدف إسرائيل الصحفيين. فهذا كان يعني موضوع أساسي نطرحه ودائما نشتغل عليه، بالإضافة لركزنا أيضا على موضوع الحماية الدعم النفسي للصحفيين في فلسطين بشكل عام وفي لبنان بشكل عام، لأنه كتير تأثروا بالوضع اللي عم بصير وبالحرب اللي عم بتصير. فركزنا على موضوع الدعم النفسي، لأنه من دونه ما رح يقدروا يستمروا فعليا بالفترات المقبلة، فكان هذا الموضوع كمان أساس اشتغلنا عليه. وبنفس الوقت يعني كان دايما موضوع المطالبة بالمحاسبة أساسي. فمثلا ملتقى أريج هاي السنة في معرض للصحفيين اللي استشهدوا بفلسطين وبلبنان، في رفع شعار حماية الصحفيين بحضور مؤسسات دولية ومؤسسات عربية وصحفيين ومدققي معلومات. فهذا موضوع أساسي بالنسبة لنا ومنركز عليه بشكل كتير كبير، خاصة أنه نحن فقدنا صحفيين أصدقاء وصحفيين زملاء، وفي صحفيين عنا بيشتغلوا معنا بغزة، وفي صحفيين فقدوا منازلهم وهجروا وفقدوا عائلاتهم بالكامل. فنحن عشنا هذا الوجع معهم يوم بيوم، فكان دعمنا لهم أساسي وكتير كبير، وهو سيستمر ولن يتوقف أبدا، ورح يضل موضوع المطالبة بالمحاسبة القتلة للصحفيين مستمر، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في لبنان وفي غزة مستمر.
0: إضافة إلى مشروع غزة اللي تم تسليط الضوء على الصحفيين، يعني هل هناك إعداد لمثلا تحقيقات حول ما اقترفته قوات الإسرائيلية قوات الاحتلال بحق الصحفيين، تسليط الضوء على والمطالبة بمحاسبة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين سواء في غزة أو حتى في لبنان؟ في لبنان أيضا هناك كان استهداف لعدد من صحفيي وأيضا مصوري الميادين.
1: طبعا هو مشروع غزة هو مجموعة تحقيقات استقصائية نشرت بمؤسسات عالمية ومؤسسات عربية وبلغات عديدة حول استهداف الصحفيين بغزة، فكان في توثيق لكل عمليات استهداف الصحفيين وكل شيء عانوا منه وكيف تمت هاي العمليات بالصوت والصورة والفيديو والوثائق وتحليل البيانات وأيضا صور الأقمار الصناعية وغيرها. فكانت عملية تحقيقات استقصائية كبيرة، ونؤمن أنه بالفترة المقبلة رح نشتغل على تحقيقات أكثر بالموضوع، لأنه أنت لما تكوني بقلب المعركة بالوضع نفسه مش سهل انك تشتغلي على تحقيقات استقصائيه معنيه فيه، بس لما يقطع فتره او تخلص ان شاء الله يا رب تخلص قريبا الحرب على غزه بصير اسهل، وقادرين نتحرك اكثر ونشتغل على تحقيقات اكثر حول استهداف الصحفيين، او حتى مش بس حول استهداف الصحفيين، حول كل الانتهاكات يلي مارستها
0: تمت.
1: اسرائيل بحق المدنيين والاطباء والمستشفيات والمدارس وغيره من غيره من الجرائم.
0: من الممكن أن يتم محاسبة إسرائيل بهذا الموضوع. خلينا نحكي بموضوع الصحفيين، هو يجب أن تحاسب إسرائيل على كل الانتهاكات والجرائم والإبادة الجماعية اللي تمت في غزة، ولكن بالتحديد في موضوع الصحافة، هل هناك يعني إقبال من جهات إعلامية ومؤسسات إعلامية للمطالبة بشكل مشترك سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية على هذا الدور؟
1: طبعا كثير مؤسسات دولية صحفية وإقليمية وعربية عم تشتغل على هذا الموضوع، وكثير عم بتحاول توصل للمحكمة الدولية أيضا الانتهاكات اللي قدرت توثقها، وكثير عم تشتغل على هذا الموضوع. للأسف بهيك قضايا ما بتعرفي قد ايه رح تنصفك رح يتم الإنصاف بالنهاية، وقد ايه فعلا رح ينحسم ويتم محاسبة القتلة، ولكن نحن حنضل عم نشتغل على الموضوع لآخر
0: رمق.
1: نفس. يعني هذه قضية، يعني هذه قضية وجودية وأساسية بالنسبة لنا، وهي صلب عملنا، فنحن مستمرين فيها ونتمنى فعلا أنه تتم محاسبة قتلة الصحفيين، لأنه للأسف سيتحول هذا الأمر إلى عادة، أنه عادة، نعم عادة نقتل الصحفي، عادة نوقفه عن عمله، عادة
0: صح.
1: نمنعه ينقل الحقيقة، وهذا صراحة على المدى البعيد يؤثر بشكل كثير كبير على
0: على
1: المصداقية، وهو وطبعا على موضوع التضليل، لأنه من دون نقل صحافة، يعني من دون صحافة تنقل بشكل مباشر وتظهر الصورة، التضليل سيستمر يعني يزداد أكثر وأكثر مع الوقت.

0: سجا، بالنسبة للحياد، يعني الحياد دائما مربوط بمفاهيم التوازن، الموضوعية، أيضا وصف الحياد يكون بعدم تدخل الصحفيين في توجيه سير الأحداث أو طرف على حساب طرف آخر، لكن في كثير من الأحيان يعني من الصعب طلب من الصحفيين الحياد، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، بإدانة لأعمال إرهابية مثل ما يحدث أيضا في غزة وغير غزة على بمستوى العالم. كيف يمكن تحقيق التوازن في الحياد في الصحافة الاستقصائية؟
1: الموضوع اللي كلنا متفقين عليه هو أنه الصحفي بالنهاية إنسان وعنده مشاعر ويتأثر ويتألم لما يشوف كل هذا الكم من الانتهاكات يعني المآسي اللي عم بتعرض لها، إن كان شعبه أو إن كان شعوب أخرى. بس بنفس الوقت الصحفيين يعني الشرفاء والصحفيين الموضوعيين والصحفيين الحقيقيين بيأمنوا بأنه يجب أن ينقل الصورة كما هي، ونحن نضمن هيدا الشيء. هناك ما يسمى بتدقيق المعلومات ما قبل النشر نحن بنعمله، فأي تدقيق أي تحقيق استقصائي بأريج قبل ما ينشر يعني يعرض على مدقق معلومات وأحيانا مدققي معلومات بيشتغلوا بالتفصيل على تدقيق كل حرف وكلمة ورقم وصورة ومقابلة واقتباس ووثيقة بهيدا التحقيق لضمان الدقة الكاملة وضمان عدم نشر أي معلومة ممكن تساهم بتضليل أو ممكن تكون مش صحيحة وممكن تأثر بشكل سلبي على الجمهور. للأسف هيدا النمط من تدقيق المعلومات غير ممارس أكترية المؤسسات الإعلامية بالعالم العربي وبكتير مؤسسات إعلامية بالعالم كمان. عندنا فكرة النشر من دون تدقيق، والنشر خلاص لمجرد أن نحن ننشر ونكون سباقين هي أولوية، هيشلة. لكن بأريش حطينا موضوع الدقة أولوية وقلنا أنه لن ننشر أي تحقيق أو تقرير معمق قبل ما يتم تدقيقه بالكامل بكل تفاصيله، وأحيانا أكثر من مرة إذا كان الموضوع كتير حساس أو يتضمن كتير من البيانات. فدايما لازم مراعاة جانب أنه نحن عم نكون دقيقين 100% وموضوعيين 100% وعم ننقل ما يحصل فعليا مثل ما هو، ولا نقوم بالتلاعب بأي معلومات أو بتغيير أي وقائع أو بإخفاء أي وقائع، لأنه أحيانا الإخفاء بيشبه أنه أنت تكذبي أو أنت تفبركي، لأنك أنت بالنهاية عم تفرض على الناس يشوفوا صورة واحدة ما في غيرها. فلأعطيكي مثل يعني بموضوع تدقيق المعلومات، نحن دققنا ودعمنا مؤسسات تدقيق معلومات تدقق معلومات بكل التضليل اللي عم تعمله إسرائيل والجيش الإسرائيلي، بس بنفس الوقت أيضا في المعلومات الخاطئة والمضللة اللي كانت عم تنتشر من العالم العربي ومن الفصائل المختلفة بفلسطين ومن الناس وغيره. فلأنه بالنهاية الحقيقة حقيقة منشوفها بأم العين وبتكون مثبتة وعليها دليل، ومجرد ما هذا الشيء موجود فلا يمكن لأحد التشكيك فيه. لهيك احنا بنشتغل على موضوع تدقيق المعلومات ومنركز على فكرة انه يتم دمج تدقيق المعلومات بالمؤسسات الإعلامية، لانه
0: هذا سؤالي كان لك سجا. يعني برأيي من المهم جدا ان تكون الصحافة الاستقصائية موجودة في كل مؤسسات الإعلامية على مستوى العالم.
1: صح، بس بنفس الوقت هذا غير ممكن، لانه الصحافة الاستقصائية مثل ما قلت انت بالاول تطلب الكثير من الوقت والجهد والموارد والتدريب والتكنولوجيا أحيانا، وليس من السهل أنه الكل يقدر يشتغل عليها وليست أولوية الجميع. بس بنفس الوقت نحن نعمل على تعزيزها أكثر ونشرها أكثر وتصير يعني موجودة أكثر بالمؤسسات الإعلامية ويتدرب عليها الصحفيين. واحد من الأشياء اللي عملناها هو دليل أريج الصحافة الاستقصائية الذي يدرس الآن بالعدد من الجامعات بالعالم العربي، فنحن بدنا الطلاب يتخرجوا وهن بيعرفوا كيف يشتغلوا صحافة استقصائية وبيفهموا شو الصحافة الاستقصائية وقادرين عن جد يتجهوا لهيدا المجال. وهذا أمر كتير مهم أنه نحن نبلش من عند الطلاب، نبلش من الجامعات، ما ننطر لحتى نكون عم نشتغل فقط على صعيد المؤسسات نفسها وميدان العمل.
0: في نهاية اللقاء أكيد أنا بشكرك سجا مرتضى، مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء والثري والغني بالمعلومات.
1: شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة، معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، ويصطحبنا من الهندسة الصوتية خافيير غونزاليث.

0: وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إلى مدريد يوم أمس الأربعاء في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريث، وتم مناقشة ملفات المنطقة والتنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي الحضور السعودي في الدبلوماسية الدولية. وعقد اللقاء في مقر وزارة الخارجية الإسبانية في العاصمة في وقت تنظر فيه مدريد إلى الرياض باعتبارها شريكاً محورياً في قضايا الطاقة والاستثمار والاستقرار الإقليمي، وبحث الطرفان تطورات الحرب على غزة والجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى الملف الإيراني وأمن الملاحة والطاقة في المنطقة، في ظل استمرار المخاوف الأوروبية من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة. كما تناول اللقاء التنسيق السعودي الإسباني في المحافل الدولية، خصوصا فيما يتعلق بالدفع نحو حل سياسي للقضية الفلسطينية وإحياء مسار حل الدولتين، وهذا ما صرح به وزير الخارجية السعودي.
1: ويسرنا أن نعلن عن التوقيع على وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، والتي تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة. يشكل مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي والأسباني على مستوى قادة البلدين إطارا مؤسسيا لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة ذات مستهدفات واضحة ومخرجات ملموسة، بل يسهم في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
0: وهذا ما أضافه الوزير.
1: كما نعلن التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشير لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. وتطرقت مباحثاتنا إلى عدد من التطورات الإقليمية والدولية في مقدمة الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي واستقرار الاقتصاد العالمي. وأكدنا أن أمن مضيف هرمز وحلية الملاحة في الممرات المائية الدولية يشكلان أساساً لاستقرار الاقتصاد العالمي واستمرار حركة التجارة والطاقة العالمية. وفي هذا السياق تواصل المملكة دعمها للتهدئة وتجنب التصعيد ودعم المسار السياسي والدبلوماسي. كما تشد المملكة على أهمية عودة الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل 28 من فبراير، بما يضمن سلامة الممرات البحرية واستقرار الأسواق العالمية.
0: ومن جانبه صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريث بأن إسبانيا والمملكة السعودية قد حققتا قفزة نوعية في علاقاتهما الثنائية برفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
2: Les anuncio también que hemos suscrito un acuerdo por el cual elevamos nuestra relación a asociación estratégica y establecemos el Consejo de Asociación Estratégica.
0: أعلن لكم أننا حققنا قفزة نوعية في علاقاتنا الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهي آلية تنسيق تتضمن اجتماعات دورية تتناول قضايا عدة، وهي نتاج للعلاقات الوثيقة بين الطرفين والصداقة المتينة التي تربط بين البلدين من أجل أن نعمل سويا لمواجهة التحديات العالمية.
2: Quiero destacar la posición siempre prudente, siempre responsable de Arabia Saudí en el marco de esta guerra que no ha escogido.
0: وقال الباريث أنه في خلال هذه الزيارة وفي سياق التقارب المتنامي بين السعودية وإسبانيا خلال السنوات الأخيرة، تأتي هذه الزيارة لتشمل مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والبنية التحتية والدفاع، إلى جانب اهتمام مدريد بالانخراط في المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تقودها الرياض ضمن رؤية عام 2030. وتعد الشركات الإسبانية من بين الجهات الأوروبية الساعية إلى توسيع حضورها في السوق السعودية، خصوصا في قطاعات النقل والسكك الحديدية والطاقة. وقالت مصادر في وزارة الخارجية بأن اللقاء أيضا تناول فرص التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والتحول الطاقوي بين الجانبين، في وقت تحاول فيه الدول الأوروبية تنويع شراكاتها الاستراتيجية وتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، بينما تعمل السعودية على تعزيز موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة العالمية والتحول الاقتصادي. وتحمل زيارة وزير الخارجية السعودي بعدا سياسيا يرتبط بمحاولة مدريد الحفاظ على قنوات التواصل فعالة مع القوى الإقليمية المؤثرة، في وقت تسعى فيه الرياض إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي الأوروبي، مستفيدة من دورها المتنامي في ملفات الوساطة الإقليمية والعلاقات الدولية. وننتقل إلى ترامب والصين وهذا اللقاء الذي جمع بينهما. فكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة له. وهذا ما صرح به ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض متجها إلى الصين. الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو ألا يحصلوا على سلاح نووي. أنا لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين، أنا لا أفكر في أي شخص، أفكر في شيء واحد، لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا كل الشيء، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني. أثارت تصريحات ترامب انتقادات من المعارضين الذين يجادلون بأن الإدارة يجب أن توازن ما بين الأهداف الجيوسياسية والتأثير الاقتصادي على الأمريكيين، خاصة وأن مخاوف تكاليف المعيشة لا تزال قضية رئيسية بالنسبة للناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في شهر نوفمبر تشرين الثاني. وكان قد صرح ترامب بأن الرئيس الصيني هو صديق مقرب، حيث قال: إن الرئيس الصيني هو شخص مقرب، تربطنا علاقات جيدة وستكون الرحلة موفقة وسننجز الكثير. وقد رافق ترامب وفد واسع ضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية. وخلال لقائه بالرئيس الصيني أكد الرئيس الصيني إن العالم وصل إلى مفترق طرق جديد ويشهد تغييرات متسارعة في ظل مشهد دولي معقد ومتقلب. وأضاف بأن المصالح المشتركة ما بين الصين والولايات المتحدة تفوق خلافاتهما، وأن نجاحات كل دولة تعد فرصا للأخرى، وأكد أن استقرار العلاقات الصينية الأمريكية يصب في مصلحة العالم، إذ ينبغي أن يكون الجانبان شريكين لا خصمين، كما ينبغي أن يحقق الجانبان الأمريكي والصيني النجاح المتبادل والازدهار المشترك، وأن يمهدا الطريق الصحيح لتعايش القوى العظمى في العصر الجديد، وفق ما أكده الرئيس الصيني. والجدير بالذكر هنا أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان له زيارة رسمية إلى الصين في شهر أبريل من هذا العام، في خطوة حملت أبعادا سياسية واقتصادية تتجاوز الحدود، وعكست سعي مدريد إلى إعادة تموضعها في خضم التوتر المتصاعد ما بين الولايات المتحدة وبكين. كانت هذه الزيارة وهي الرابعة لسانشيز منذ عام 2023، لكنها الأولى ذات الطابع الرسمي الكامل في سياق دولي مختلف يشهد تحولات في مواقف القوى الغربية تجاه الصين وتزايد الحاجة الأوروبية لتنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية. وتحاول الحكومة الإسبانية تقديم الزيارة في إطار اقتصادي يركز على تحسين فرص وصول الصادرات الإسبانية إلى الأسواق الصينية وجذب الاستثمارات، إلى أن أبعادها السياسية تبدو أكثر وضوحاً، خاصة في ظل الخطاب الصيني الذي يرى في مدريد شريكاً يمكن أن يوازن النفوذ الأمريكي. وراهنت مدريد على دور أكبر للصين في إدارة الأزمات الدولية، رغم أن بكين لم تلعب دوراً علنياً بارزاً في عدد من النزاعات، وغير أن الحكومة الإسبانية ترى أن للصين دور غير مباشر في بعض مسارات التهدئة، وتعتبرها قوة يمكن أن تسهم في تحقيق توازن دولي في مواجهة السياسات الأمريكية. ويحاول سانشيز الذي يقدم نفسه في المحافل الدولية كأحد أبرز الأصوات الأوروبية الداعية إلى تجنب التصعيد العسكري استثمار هذه العلاقة لدفع بكين نحو انخراط أكبر في جهود الوساطة سواء في أوكرانيا أو في أزمات الشرق الأوسط. أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا بين ركاب السفينة السياحية أونديوس التي تحولت خلال الأيام الماضية إلى بؤرة لتفشي الفيروس أثارت قلقا صحيا دوليا، في وقت حذرت فيه منظمة الصحة العالمية من احتمال ظهور حالات إضافية خلال الفترة المقبلة. وقالت وزارة الصحة الإسبانية أن المصاب الجديد وهو راكب إسباني جرى إجلاؤه من السفينة يخضع حاليا للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في العاصمة مدريد، هذا إلى جانب 13 مواطنا إسبانيا آخرين جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية حتى الآن. ويأتي ذلك بعدما اكتملت عمليات إجلاء جميع الركاب ومعظم أفراد الطاقم من السفينة التي غادرت جزر الكناري متجهة إلى هولندا لإجراء عمليات تنظيف وتطهير شاملة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس هانتا على متن السفينة إلى 11 حالة، بينها 3 وفيات، وأوضح ضرورة احترام ظروف المصابين حيث قال: يجب إظهار بوادر التعاطف والتفهم حيال المسافرين على متن القارب. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أن جميع المصابين يخضعون للعزل والمراقبة الطبية الدقيقة، مشددا على أن خطر انتشار الفيروس عالميا لا يزال منخفضا رغم عدم استبعاد تسجيل إصابات جديدة بسبب فترة الحضانة الطويلة للفيروس، وهذا ما قاله.
3: And WHO's assessment continues to be that the risk to health globally continues to be low.
0: وأضاف بأن الفيروسات لا تعرف حدوداً، داعياً الدول التي استقبلت الركاب إلى الالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالمراقبة الصحية الصارمة حتى الأشهر القادمة. وتوصي المنظمة بإخضاع جميع الركاب لمتابعة صحية يومية سواء في داخل منازلهم أو في مرافق حجر صحي مخصصة تحسبا لظهور أعراض متأخرة. وبحسب تقديرات المنظمة فإن مصدر التفشي قد يعود إلى زوجين من هولندا يعتقد بأنهما أصيبا بالفيروس في أمريكا الجنوبية قبل صعودهما إلى السفينة، وكانا أول من ظهر ظهرت عليهما أعراض المرض قبل وفاتهما لاحقا. وذكرت وزارة الصحة الإيطالية يوم الثلاثاء بأن فحوصا تجرى لعينات بيولوجية مأخوذة من شخصين للتحقق ما إذا كان مصابين بالفيروس، وهما سائحة أرجنتينية دخلت المستشفى مصابة بالتهاب رئوي ورجل من كالابريا يخضع للعزل بشكل طوعي. فيما قالت بريطانيا بأن 10 أشخاص من جزر النائية منهم ركاب سفينة سياحية وطاقم طبي سيجري نقلهم إلى المملكة المتحدة لوضعهم في الحجر الاحترازي.
4: antes de los desarrollos de estos tres investigadores, la secuenciación de un genoma humano completo.
0: هكذا تم إعلان الفائزين بجائزة أميرة أستوريس لهذا العام للبحث العلمي والتقني، حيث تم تكريم الكيميائيين البريطانيين ديفيد كلينر شانكار بالاسوبرامانيان وعالم الفيزياء الحيوية الفرنسي باسكال ماير بجائزة أميرة أستوريس لهذا العام 2026 للبحث العلمي والتقني. الثلاثة مسؤولون عن التكنولوجيا التي أحدثت ثورة في تسلسل الحمض النووي والذي أصبح الآن أسرع وأكثر ضخامة. وأعرب الكيميائي البريطاني شانكار لوكالة الأنباء الإسبانية إفي عن سعادته وفخره لحصوله على هذه الجائزة، مؤكدا أنها تمثل تقديرا لجهود العديد من الباحثين، وأشار إلى أن العمل الذي أدى إلى تقنيات التسلسل الجيني من الجيل التالي كان يهدف في المقام الأول إلى توضيح الخصائص الجينية لهذا الحامض النووي، وقال: لقد كرست مسيرتي البحثية بأكملها لدراسة جوانب مختلفة من الحمض النووي، بنيته وتركيبته الكيميائية وخصائصه، لذلك فإن مجالا آخر من مجالات عملنا منذ ذلك الحين يشمل دراسة خصائص تسمى السمات فوق الجينية للحمض النووي. ويدرس علم فوق الجينات التغيرات القابلة للعكس في التعبير الجيني التي لا تغير تسلسل الحمض النووي، حيث تعمل هذه التغييرات كمفاتيح تفعل الجينات أو تعطلها. وأوضح أيضا قائلا: هذه تركيبات غير مألوفة، ويعمل مختبري على فهم أهمية هذه التركيب للحمض النووي في الأنظمة الحية. وننتقل إلى الجبهة الأوكرانية، حيث قال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بأن روسيا بدأت يوم أمس الأربعاء هجوما جويا يرجح أن يكون مطولا على منشآت البنية التحتية الحيوية فيها. وحذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت سابق من احتمال أن تشن روسيا موجات من هجمات الطائرات المسيرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 100 طائرة مسيرة في المجال الجوي الأوكراني. ومن جهة ثانية، قال الجيش البولندي يوم الأربعاء بأن بولندا نشرت طائرات مقاتلة في إطار إجراءات احترازية بسبب غارة جوية روسية على أوكرانيا. خفضت منظمات البلدان المصدرة للبترول أوبيك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام، بما يتسق مع توقعات أخرى مثل تلك الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التي خفضت توقعاتها أيضا بسبب حرب إيران. وقالت أوبيك في تقريرها الشهري عن النفط والمنشور على الموقع الإلكتروني بأنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2027. وكانت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري قد قالت عن سوق النفط يوم أمس بأن إمدادات النفط العالمية لن تلبي إجمالي الطلب لهذا العام بعد تضرر إنتاج النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأدت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران والأضرار التي لحقت بإيران والبنية التحتية النفطية لدى جيرانها في الخليج والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى أكبر أزمة إمدادات نفط في التاريخ، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير. أوقف قاضي اتحادي يوم أمس الأربعاء مؤقتا العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة. وتمنعها العقوبات من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك. ووجهت الولايات المتحدة انتقادات جديدة إلى بيدرو سانشيز بسبب بادرة جديدة تعزله عن شركائه الغربيين. ففي 7 مايو أيار منح رئيس الوزراء فرانشيسكا ألبانيسي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع الفلسطيني وسام الاستحقاق المدني. وتأتي هذه البادرة بعد أن تعرضت فرانشيسكا لانتقادات من العديد من الدول الأوروبية بسبب معاداة السامية الصريحة التي برزت بشكل خاص منذ 7 أكتوبر تشرين الأول ورد إسرائيل عليها حسب قولهم. ومن بين أمور أخرى تحدثت فرانشيسكا عن الإبادة الجماعية والمحرقة عند الإشارة إلى إسرائيل وفي تصريحات تراجعت عنها لاحقا ووصفت إسرائيل بأنها عدو مشترك للبشرية. وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد كرمها بمنحها هذا الوسام تقديرا لعملها في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والدفاع عن القانون الدولي في خطوة تعكس تصاعد الدعم السياسي الإسباني للمواقف المنتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كما تناول اللقاء تصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بالحرب على غزة لا سيما بعد العقوبات الأمريكية التي استهدفت ألمانيسا أو فرانشيسكا وعددا من قضاة المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مواقفهم وتقاريرهم بشأن الانتهاكات المرتكبة في القطاع. كما أشادت بمطالبة مدريد الاتحاد الأوروبي بالتحرك لمواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. وهذا ما صرحت به فرانشيسكا. تطرق سانشيز كثيرا إلى العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على نفسي وعلى القضاة في محكمة الجنائية الدولية. ووفقا للمصادر أكد سانشيز بأن مدريد ستواصل الدفاع عن تطبيق متساوي للقانون الدولي مشيرا إلى أن إسبانيا ترى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين بغض النظر عن الضغوط السياسية التي تمارسها بعض الدول على الهيئات الدولية.
5: Sanciones por cumplir con su deber. Sanciones por defender el derecho internacional frente al genocidio en Gaza. Estas medidas tienen consecuencias muy concretas. Se bloquean las cuentas, restricciones de movimiento, aislamiento profesional, es decir, impedir que ejerzan su labor con independencia.
0: وبحسب بيان صادر عن الحكومة الإسبانية وجه سانشيز رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية طلب فيها بتفعيل قانون التعطيل الأوروبي وهي الآلية القانونية التي تعتمدها بروكسل لمواجهة آثار العقوبات الأجنبية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الإسبانية بأن الولايات المتحدة فرضت منذ فبراير شباط من عام 2025 عقوبات متتالية على قضاء ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية قبل أن توسعها في يوليو تموز الماضي لتشمل فرانشيسكا بصفتها مقررة أممية خاصة بفلسطين. وشدد سانشيز في منشور على منصة إكس على أن معاقبة من يدافعون عن العدالة الدولية تهدد منظومة حقوق الإنسان بأكملها، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدي أمام هذه الملاحقة.
5: Permanecer de brazos cruzados ante esta persecución. Y por eso hoy pedimos a la Comisión Europea que active el estatuto de bloqueo para que estas medidas abusivas no tengan efecto en Europa. No podemos permitir que se amenace a quienes luchan contra las atrocidades que se están cometiendo en Palestina. Mientras unos intentan demoler el orden internacional por la fuerza, España seguirá defendiendo los derechos humanos y a las personas e instituciones que trabajan para que se respeten.
0: وفي سياق متصل كانت قد عقدت أيضا فرانشيسكا لقاءات مع وزراء حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي، حيث أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل يولاندا دياث بأن إسبانيا قد تتجه إلى اتخاذ إجراءات أحادية إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقياته التجارية مع إسرائيل. كما يأتي تحرك مدريد في ظل تصاعد التوتر المرتبط بقضية ناشطي أسطول الحرية الذي كان متجها إلى غزة بعدما أعلنت جهات داعمة للقافلة احتجاز إسرائيل ناشطين كانا على متن إحدى السفن قرب السواحل اليونانية، وهما الناشط الفلسطيني الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا. على الصعيد البرلماني اجتمعت ألبانيس مع ممثلين عن عدد من الكتل في البرلمان الإسباني باستثناء الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف وحزب جونتس أو خونتس، وناقش اللقاء المبادرة المطروحة داخل الكونغرس بشأن الحرب على غزة بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو المقترح الذي يدفع باتجاهه حزب اليسار الموحد ضمن تحالف سومار. وشهد الاجتماع توافقا بين القوى المشاركة على تسريع مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان في خطوة تعكس تنامي الضغوط السياسية داخل إسبانيا لاتخاذ مواقف أكثر تشددا تجاه إسرائيل مع استمرار الحرب على غزة. جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثاره لامين جمال جوهرة برشلونة خلال احتفالات فريق بالتتويج بلقب الدوري الإسباني. وظهر لامين جمال في مقاطع لفيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، وهي صور حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وفي خارجها. وأدان سانشيز الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، كما رفض الاستيطان في الضفة الغربية ووصفه بأنه احتلال غير قانوني. وطلب سانشيز نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والعمل على إنهاء ما وصفه بالإفلات من العقاب. من جهة ثانية اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم لامين جمال بالتحريض على الكراهية ضد إسرائيل، وطالب نادي برشلونة بالنأي بنفسه عن هذه التصريحات وتوضيح موقفه بشكل قاطع لا لبس فيه بأنه لا مكان للتحريض على الإرهاب أو دعمه حسب قول وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس. وساهمت شعبية لامين جمال المتزايدة وحضوره العالمي الواسع في أوساط الشباب في انتشار هذه اللفتة وفق ما تراه صحيفة سبورت الإسبانية، مما وضعه في قلب النقاش العام بعيدا عن أرضية الملعب واحتفالات فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني. من جهة ثانية لا تزال ردود الأفعال على تصريحات فلورنتينو بيريث رئيس ريال مدريد مستمرة، والتي جعلته عرضة لانتقادات في وسائل الإعلام المختلفة. وجاءت تصريحات فلورنتينو في توقيت حساس يعيش فيه ريال مدريد أجواء متوترة على أكثر من مستوى، وأثار بيريث حالة واسعة من الجدل في تصريحاته حيث تحدث عن العديد من الملفات الساخنة التي تخص النادي الملكي، بداية من مستقبله على رأس الإدارة مرورا بالأزمات الداخلية ووصولا إلى ملف التحكيم وقضايا أخرى. كما تحدث فلورنتينو عن التكهنات المتزايدة حول صفقة صيفية مدوية لضم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند. لم نحقق هذا العام ما أردناه، والسبب يكمن في مونديال الأندية حيث حدثت إصابات في صفوف اللاعبين، حوالي 28 إصابة، كما طرأت تغييرات على المدربين، ولم نستطع أن نحافظ على لياقة لاعبين الجسدية بسبب تكرر الإصابات، خاصة في ظل التدريبات المتكررة لكل يوم خميس ويوم أحد. تقدم بلدية مدريد ومعرض المجموعات الملكية والقصر الملكي برنامجا خاصا خلال الأيام القادمة احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، والذي يحتفل به في 18 من مايو من كل عام منذ عام 1977 بمبادرة من المجلس الدولي للمتاحف، وتشمل الفعاليات جولات مسرحية وورش لعمل عائلية وحفلات موسيقية وزيارات لأماكن عادة ما تكون مغلقة أمام الجمهور ولقاءات مع خبراء. أما البرنامج الإقليمي فسيقام في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 من مايو في مواقع ثقافية مختلفة في جميع أنحاء البلاد مع أنشطة مجانية لجميع الأعمار، وتشمل المراكز المشاركة عدة متاحف من ضمنها متحف منزل لوبي دي بيغا ومتحف بيكاسو ومتحف الآثار وعلم الأحياء القديمة التابع لبلدية مدريد ومتحف مسقط رأس سيرفانتس وغيرها من المتاحف.

0: بداية نرحب بالصحفية سجى مرتضى مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج. أهلا وسهلا فيك سجى.
1: أهلا شيرين، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
0: سجى، هناك عدة تعريفات للصحافة الاستقصائية. هناك من يقول صحافة العمق، صحافة الابتكار، صحافة نقدية معمقة، صحافة المشاريع. كيف تعرف سجى الصحافة الاستقصائية؟
1: التعريفات اللي قلتيها بعد في أكثر منا بكتير، بس من واقع عملنا بالصحافة الاستقصائية بالعالم العربي تحديداً، ومع كل التحديات والمشاكل والأزمات اللي منواجهها، ومع قمع حرية الرأي والتعبير وكل التحديات اللي بتواجهها الصحافة، أكثر شيء بحس أنه بيعرف الصحافة الاستقصائية هو فكرة كشف المستور، كشف ما تحت الطاولة. الصحافة الاستقصائية تقدم للجمهور شيء يحتاج أنه يعرفه وما بيعرفه بأي طريقة أخرى، بأي طريقة عادية. فهي تبحث بالعمق، يعني بتروح بأعمق شيء لتكشف كل شيء مخبى بمواضيع الفساد والهدر وانتهاكات حقوق الإنسان.
0: تختلف عن الصحافة المعتدين نحن عليها في العالم العربي بالذات، يعني هناك خط خاص للصحافة الاستقصائية.
1: طبعاً، والفكرة أنه الصحافة الاستقصائية هي من أصعب أنواع الصحافة، يعني هي ليست سهلة وهي تأخذ وقت وجهد والكثير من المحاولة الوصول لمصادر والكثير من المعوقات، وللأسف مع محدودية الوصول للمعلومات بالعالم العربي أحياناً بيكون العمل على تحقيق استقصائي هو يعني شيء كتير كبير، ونسبة الصحفيين اللي بيشتغلوا بالصحافة الاستقصائية بالعالم العربي والمؤسسات اللي بتشتغل بالصحافة الاستقصائية جدا قليلة، لأنه هو عمل جدا صعب وجدا مبني وجدا فيه تحديات، وليس مثل الصحافة العادية اللي هي تغطي فقط الأخبار أو تنقل الأحداث بشكل مباشر.
0: نعم، يعني إذا بدنا مثلا نعطي إلى أي مدى هذه النقل النوعية في الإعلام العربي حول الصحافة الاستقصائية، إلى أي مستوى؟
1: طبعاً بالسنوات الأخيرة في جهود كتير كبيرة، جزء كبير منها عملتها أريج إعلاميون من أجل الصحافة الاستقصائية عربية، لأنه أريج تركز على فكرة تدريب الصحفيين وتنمية قدراتهم بأنه يقدروا ينتجوا تحقيقات استقصائية، وعملت على تعزيز هذا النوع من الصحافة تحديداً بدمجه مع الذكاء الاصطناعي ومع صحافة البيانات وبتقديمه بأشكال مختلفة، لأن أنت بتعرفي هلأ أنه الجمهور بطل مثل قبل يقرأ تقارير طويلة أو بيشاهد فيديوهات طويلة، هو الآن يحتاج إلى محتوى سريع. فكيف بدك تقدمي صحافة استقصائية معقدة وفيها كتير بيانات وفيها كتير كشف لمعلومات جديدة بطريقة بسيطة وسهلة وقريبة من الجمهور؟ بالسنوات الأخيرة صار في تطور منيح بهذا المجال، بس بنفس الوقت بعد في تحديات كتير كبيرة، أبرزها بأنه أغلب الصحفيين وكثير من الصحفيين اللي بيشتغلوا بالصحافة الاستقصائية ينشرون بأسماء مستعارة، لأنه بيخافوا من الاعتقال وبيخافوا من التهديد وبيخافوا من الاستهداف وبيخافوا من رفع دعاوى قضائية. وبنفس الوقت كتار من المشاريع الاستقصائية كمان بتحاول تشتغل بشكل مشترك كعدد من الصحفيين أو عدد من المؤسسات، لحتى لا تكون المسؤولية فقط تقع أو تتعرض مؤسسة واحدة أو صحفي واحد لحاله ليه الضغوطات هاي كلها. يعني الصحفيين الاستقصائيين بيحاولوا قدر المستطاع أنه يلاقوا حلول ليستمروا بالعمل رغم كل هذه التحديات.
0: والعمل من خلال شبكات، يعني موجود بأريج عدة مؤسسات إعلامية ومنظمات يعني داخلة في هذا الخط، إلى أي مدى تعمل هذه الشبكات؟ يعني كيف تساعد هذه الشبكات في دعم أريج؟
1: أريج لديها الشبكة العربية لمدققي المعلومات، وهي بتدعم مؤسسات تدقيق المعلومات بالعالم العربي، وفيها 34 مؤسسة تدقيق معلومات من 12 دولة عربية. بنفس الوقت أريج تدعم المؤسسات الإعلامية بالعالم العربي من ناحية التدريب والتطوير والحماية وتدعم الصحفيين المستقلين كمان، لانه مثل ما بتعرف الصحفيين الاستقصائيين المستقلين او مدققي المعلومات المستقلين للاسف ما في حدا يحميهم وما في حدا يرعاهم، فأريج هي الشبكه التي ترعى هؤلاء الصحفيين وبتساعدهم وبتدعمهم. طبعا نحن بنشتغل استراتيجيتنا تقوم على 3 امور اساسيه: التشبيك، لانه كثير بهمنا فكره انه هذه المؤسسات كلها تتعاون مع بعضها، الصحفيين كلهم يتعاونوا مع بعضهم. بنركز طبعا على موضوع الحمايه، لانه نحن نواجه بمنطقتنا العربيه كثير من التحديات القانونيه والجسديه والنفسيه وحتى الرقميه، هلا مع يعني التهديدات الرقميه الكبيره والتجسس وسرقه البيانات وغيرها. بنركز طبعا على موضوع الابتكار، لانه الذكاء الاصطناعي هلا والتكنولوجيا صارت تلعب دور كثير كبير بالصحافه، ان كان الصحافه الاستقصائيه او الصحافه العاديه او تدقيق المعلومات. فنحن نعمل على يعني كيف نقدر ندمج التكنولوجيا بعملنا، كيف بنقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير عملنا وباللغه العربيه كمان. وطبعا بنشتغل على موضوع تطوير المهارات والقدرات، فاغرب واكثر برامجنا بتركز على تدريبات، دبلومة، ويبينارات، مساقات تعليمية خاصة بالصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات وصحافة البيانات والذكاء الاصطناعي بالإعلام، لأنه بعد في نقص بالمهارات كتير عند الصحفيين بهذه المواضيع اللي للأسف كتير منا ما عم يتغطى بكليات الإعلام بالعالم العربي. فيتخرج الطلاب من دون كتير من المعارف الأساسية الجديدة بالصحافة، فأريج تغطي هيدا يعني بتحس في نوع من الجاب أو الفجوة اللي أريج عم بتغطيها من خلال عملها ومن خلال مشاريعها.
0: رغم إنه الصحافة الاستقصائية يعني هي قديمة، ليست بصحافة جديدة، يعني التاريخ تبع الصحافة الاستقصائية ليس بجديد سجى،
1: طبعا تاريخها قديم جدا،
0: قديم
1: وهناك
0: جدا.
1: تحقيقات استقصائية جدا ضخمة عملت تأثير كتير كبير، وبنذكر منها تحقيقات أوراق بنما، فينسن فايلز، باندورا بيبرز، تحقيقات كبيرة عن فساد لرؤساء وأحزاب، وكثير منهم أدخلوا إلى السجن، وقوانين تغيرت بسبب تحقيقات استقصائية. ولكن عالم التحقيقات الاستقصائية في تطور سريع وتغير سريع مع التكنولوجيا ومع دخول أنواع جديدة من الصحافة، مثل البودكاست، مثل البيانات، مثل التكنولوجيا اللي بتلعب دور بالموضوع والذكاء الاصطناعي. فهو يتغير بنفس الوقت، تحدياته بتزيد، لأنه للأسف الصحافة الاستقصائي هو أكثر شخص بتخاف منه، كل من يرتكب فساد بخاف من الصحفي الاستقصائي، لأنه بحس حاله مهدد منه، بحس أنه في شخص عم بلاحقه ليكشف هذا الفساد للرأي العام وليغير بحياته ويأثر سلبا بحياته. فبتعرض الصحفي الاستقصائي لكثير تهديدات، في صحفيين ضربوا، في صحفيين اعتقلوا، في صحفيين استقصائيين قتلوا، في صحفيين رفعت عليهم دعاوى قضائية بس لمجرد أنه هن كشفوا فساد. لهيك نحن بنركز كثير على موضوع الحماية لهم، وبنحاول انه نحن نوعيهم كمان بموضوع الحماية الجسدية والنفسية والقانونية والرقمية. هلا مؤخرا كمان صار في تركيز كثير على هيدا الموضوع.

0: يعني سجى لما يتم الكشف عن أسرار أو عن موضوع فساد، يتم هذا التقرير واشتغل عليه صحفيين عدة ولمدة طويلة، لأنه يحتاج إلى الكثير من الوقت، يحتاج إلى الكثير من الدعم، أيضا يحتاج إلى الكثير من الموارد المالية. برأيك سجى، عندما يتم إعداد هذا التقرير أو إعداد هذا الخبر، البيانات وكل شيء، هل ينشر في موقع أريج والشبكات الداعمة لأريج، أم يتم أيضا نقل هذه المعلومات إلى جهات أخرى؟
1: طبعا نحن ننشر على موقع أريج، ولكن أريج أصلا ليست مؤسسة نشر، هي مؤسسة تدريب وتطوير ودعم. نحن ننشر هذه التحقيقات على أريج، ولكن في نفس الوقت نوزع هذه التحقيقات على مؤسسات إعلامية أخرى تقوم بنشرها، ونتعاون مع مؤسسات إعلامية أخرى بالنشر. ففي كتير مؤسسات عربية كبيرة بتنشر، في مؤسسات أجنبية كبيرة بتنشر تحقيقات. نحن نشرنا سابقا تحقيقات مع فرانس 24، نشرنا تحقيقات مع ICIJ الشبكة الدولية للصحافة الاستقصائية، نشرنا تحقيقات في العالم العربي مع مؤسسات دويتشي فيلي عربي، الجزيرة، مؤسسات إعلامية مثل رصيف 22 وصوت وحبر ودرج، وكثير من المؤسسات الإعلامية المستقلة تحديدا. فنحاول قدر المستطاع أن نوصل هذا التحقيق إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، وبنفس الوقت بنركز على السوشيال ميديا وعلى الميديا الجديدة. بنعمل بودكاست عن التحقيقات، بننشر تحقيقاتنا بفورمات مختلفة على السوشيال ميديا، نعرض هذه التحقيقات في مؤتمر أريج السنوي. إحنا عندنا مؤتمر سنوي في الأردن، فسنويا يكون هناك أكثر من 500 صحفي ومدقق معلومات على الأرض، وأكثر من 1000 شخص أونلاين بيحضروا هذا المؤتمر اللي بيتناول موضوع الصحافة الاستقصائية وتدقيق المعلومات. فهيصير كتير مركزين على موضوع كمان استهداف الصحفيين والحماية للصحفيين، خاصة بعد الاستهدافات اللي تعرضوا لها بغزة وبلبنان تحديدا هاي السنة.
0: بما أنه دخلنا في موضوع الصحفيين الفلسطينيين وما يتعرض له من اغتيالات بغزة، هناك كيف يتم تسليط الضوء على وضع الصحفيين سجى، يعني الوضع الذي يشهده الصحفيين في غزة ليس له مثيل، لم يكن له مثيل مسبقا يعني في كل الحروب السابقة، كيف يتم تسليط الضوء على هذا الموضوع، وكيف يتم مساعدة الصحفيين من قبل أريج ومن قبل الشبكات المساندة لأريج؟
1: طبعا خلال عام 2024 كان تركيز كتير كبير على دعم الصحفيين بغزة تحديدا. رح أحكيك عن تجربة أريج بشكل خاص، لأنه للأسف التجربة العامة كل العالم بتعرفها، يعني كل العالم عم بتشوف كيف إسرائيل عم تستهدف الصحفيين بغزة، وكيف استهدفت الصحفيين بلبنان خلال الحرب الأخيرة، كيف قتلت واستهدفت بشكل مباشر هؤلاء الصحفيين من دون أبدا ما تأخذ بعين الاعتبار كل القوانين يعني التشريعات الدولية بالموضوع. بأريج عملنا حملة اسمها حتى تستمر التغطية، وهي حملة مستمرة إلى حد الآن. هذه الحملة فتحت باب التبرع للصحفيين بغزة لاستبدال كل معداتهم دمرت بالحرب من تليفون وكاميرا ولابتوب ليقدروا يستمروا بالشغل، أمنت لهم انترنت، بنفس الوقت أمنت لهم الاحتياجات الإنسانية الضرورية من أدوية وغذاء وملابس وأي شيء هن بيحتاجوه، حتى خيام ليسكنوا فيها هي وهن وعيالهم. فعملنا حملة كتير كبيرة حتى تستمر التغطية من جهة. من جهة أخرى شاركنا بمشروع غزة، وهو أكبر مشروع تحقيقات استقصائية عن استهداف الصحفيين، والاشتغلت عليه كتير مؤسسات إعلامية حول العالم، منها مؤسسات أجنبية كبيرة، لنسلط الضوء على ما يعني كل الصعوبات اللي عم بيواجهوها الصحفيين في غزة وكل الاغتيالات اللي تعرضوا لها والتهديدات اللي تعرضوا لها. بنفس الوقت كمان كنا نعلو الصوت بكل المؤتمرات الدولية والمحافل الدولية اللي كنا نشارك فيها بموضوع كيف تستهدف إسرائيل الصحفيين. فهذا كان يعني موضوع أساسي نطرحه ودائما نشتغل عليه، بالإضافة لركزنا أيضا على موضوع الحماية الدعم النفسي للصحفيين في فلسطين بشكل عام وفي لبنان بشكل عام، لأنه كتير تأثروا بالوضع اللي عم بصير وبالحرب اللي عم بتصير. فركزنا على موضوع الدعم النفسي، لأنه من دونه ما رح يقدروا يستمروا فعليا بالفترات المقبلة، فكان هذا الموضوع كمان أساس اشتغلنا عليه. وبنفس الوقت يعني كان دائما موضوع المطالبة بالمحاسبة أساسي. فمثلا ملتقى

0: يتوقف أبداً، ورح يضل موضوع المطالبة بمحاسبة القتلة الصحفيين مستمر، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين في لبنان وفي غزة مستمر.
1: إضافة إلى مشروع غزة اللي تم تسليط الضوء على الصحفيين، يعني هل هناك إعداد لمثلا تحقيقات حول ما اقترفته قوات الإسرائيلية قوات الاحتلال بحق الصحفيين، تسليط الضوء على والمطالبة بمحاسبة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين سواء في غزة أو حتى في لبنان؟ في لبنان أيضا هناك كان استهداف لعدد من صحفيي وأيضا مصوري الميادين.
0: طبعا هو مشروع غزة هو مجموعة تحقيقات استقصائية نشرت بمؤسسات عالمية ومؤسسات عربية وبلغات عديدة حول استهداف الصحفيين بغزة، فكان في توثيق لكل عمليات استهداف الصحفيين وكل شيء عانوا منه وكيف تمت هاي العمليات بالصوت والصورة والفيديو والوثائق وتحليل البيانات وأيضا صور الأقمار الصناعية وغيرها، فكانت عملية تحقيقات استقصائية كبيرة، ونؤمن أنه بالفترة المقبلة رح نشتغل على تحقيقات أكثر بالموضوع، لأنه أنت لما تكوني بقلب المعركة بالوضع نفسه مش سهل انك تشتغلي على تحقيقات استقصائيه معنيه فيه، بس لما يقطع فتره او تخلص ان شاء الله يا رب تخلص قريبا الحرب على غزه بصير اسهل وقادرين نتحرك اكثر ونشتغل على تحقيقات اكثر حول استهداف الصحفيين، او حتى مش بس حول استهداف الصحفيين، حول كل الانتهاكات اللي مارستها اسرائيل بحق المدنيين والاطباء والمستشفيات والمدارس وغيره من غيره من الجرائم.
1: من الممكن أن يتم محاسبة إسرائيل بهذا الموضوع. خلينا نحكي بموضوع الصحفيين، هو يجب أن تحاسب إسرائيل على كل الانتهاكات والجرائم والإبادة الجماعية اللي تمت في غزة، ولكن بالتحديد في موضوع الصحافة، هل هناك يعني إقبال من جهات إعلامية ومؤسسات إعلامية للمطالبة بشكل مشترك سواء كانت دولية أو إقليمية أو محلية على هذا الدور؟
0: طبعا كتير مؤسسات دولية صحفية وأقليمية وعربية عم تشتغل على هذا الموضوع، وكتير عم بتحاول توصل للمحكمة الدولية أيضا الانتهاكات اللي قدرت توثقها، وكتير عم تشتغل على هذا الموضوع. للأسف بهيك قضايا ما بتعرفي قدي رح تنصفك رح يتم الإنصاف بالنهاية وقدي فعلا رح ينحسم ويتم محاسبة القتلة، ولكن نحن حنضل عم نشتغل على الموضوع لآخر نفس. يعني هذه قضية، يعني هذه قضية وجودية وأساسية بالنسبة لنا وهي صلب عملنا، فنحن مستمرين فيها ونتمنى فعلا أنه تتم محاسبة قتلة الصحفيين، لأنه للأسف سيتحول هذا الأمر إلى عادة، أنه عادة نعم عادة نقتل الصحفي، عادة نوقفه عن عمله، عادة نمنعه ينقل الحقيقة، وهذا صراحة على المدى البعيد يؤثر بشكل كتير كبير على المصداقية، وهو وطبعا على موضوع التضليل، لأنه من دون نقل صحافة، يعني من دون صحافة تنقل بشكل مباشر وتظهر الصورة، التضليل سيستمر وسيزداد أكثر وأكثر مع الوقت.

0: شجع، بالنسبة للحياد، يعني الحياد دائما مربوط بمفاهيم التوازن، الموضوعية، أيضا وصف الحياد يكون بعدم تدخل الصحفيين في توجيه سير الأحداث أو طرف على حساب طرف آخر، لكن في كثير من الأحيان يعني من الصعب طلب من الصحفيين الحياد، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، بإدانة لأعمال إرهابية مثل ما يحدث أيضا في غزة وغير غزة على بمستوى العالم. كيف يمكن تحقيق التوازن في الحياد في الصحافة الاستقصائية؟
1: الموضوع اللي كلنا متفقين عليه هو أنه الصحفي بالنهاية إنسان وعنده مشاعر ويتأثر ويتألم لما يشوف كل هذا الكم من الانتهاكات يعني المآسي اللي عم بتعرض لها إن كان شعبه أو إن كان شعوب أخرى. بس بنفس الوقت الصحفيين يعني الشرفاء والصحفيين الموضوعيين والصحفيين

0: الصحفيين الحقيقيين بيأمنوا بأنه يجب أن ينقل الصورة كما هي. ونحن نضمن هذا الشيء، هناك ما يسمى بتدقيق المعلومات ما قبل النشر نحن بنعمله. فأي تدقيق، أي تحقيق استقصائي بأريج قبل ما ينشر يعني يعرض على مدقق معلومات، وأحيانا مدققي معلومات بيشتغلوا بالتفصيل على تدقيق كل حرف وكلمة ورقم وصورة ومقابلة واقتباس ووثيقة بهيدا التحقيق لضمان الدقة الكاملة وضمان عدم نشر أي معلومة ممكن تساهم بتضليل أو ممكن تكون مش صحيحة وممكن تأثر بشكل سلبي على الجمهور. للأسف هيدا النمط من تدقيق المعلومات غير ممارس أكثرية المؤسسات الإعلامية بالعالم العربي وبكثير مؤسسات إعلامية بالعالم كمان. عندنا فكرة النشر من دون تدقيق، والنشر خلص لمجرد أن نحن ننشر ونكون سباقين هي أولوية، فيشلة. لكن بأريش حطينا موضوع الدقة أولوية وقلنا أنه لن ننشر أي تحقيق أو تقرير معمق قبل ما يتم تدقيقه بالكامل بكل تفاصيله، وأحيانا أكثر من مرة إذا كان الموضوع كثير حساس أو يتضمن كثير من البيانات. فدائما لازم مراعاة جانب أنه نحن عم نكون دقيقين 100% وموضوعيين 100% وعم ننقل ما يحصل فعليا مثل ما هو، ولا نقوم بالتلاعب بأي معلومات أو بتغيير أي وقائع أو بإخفاء أي وقائع، لأنه أحيانا الإخفاء بيشبه أنه أنت تكذبي أو أنت تفبركي، لأنك أنت بالنهاية عم تفرضي على الناس يشوفوا صورة واحدة ما في غيرها. فلأعطيكي مثل يعني بموضوع تدقيق المعلومات، نحن دققنا ودعمنا مؤسسات تدقيق معلومات تدقق معلومات بكل التضليل اللي عم تعمله إسرائيل والجيش الإسرائيلي، بس بنفس الوقت أيضا في المعلومات الخاطئة والمضللة اللي كانت عم تنتشر من العالم العربي ومن الفصائل المختلفة بفلسطين ومن الناس وغيره. فلأنه بالنهاية الحقيقة حقيقة منشوفها بأم العين وبتكون مثبتة وعليها دليل، ومجرد ما هذا الشيء موجود فلا يمكن لأحد التشكيك فيه. لهيك احنا بنشتغل على موضوع تدقيق المعلومات ومنركز على فكرة انه يتم دمج تدقيق المعلومات بالمؤسسات الإعلامية، لأنه
1: هذا سؤالي كان لإلك سجا. يعني برأيي من المهم جدا أن تكون الصحافة الاستقصائية موجودة في كل مؤسسات الإعلامية على مستوى العالم،
0: صح؟ بس بنفس الوقت هذا غير ممكن، لأنه الصحافة الاستقصائية مثل ما قلت أنت بالأول تتطلب الكثير من الوقت والجهد والموارد والتدريب والتكنولوجيا أحيانا، وليس من السهل أنه الكل يقدر يشتغل عليها وليست أولوية الجميع. بس بنفس الوقت نحن نعمل على تعزيزها أكثر ونشرها أكثر وتصير يعني موجودة أكثر بالمؤسسات الإعلامية ويتدرب عليها الصحفيين. واحد من الأشياء اللي عملناها هو دليل أريج الصحافة الاستقصائية الذي يدرس الآن بالعدد من الجامعات بالعالم العربي. فنحن بدنا الطلاب يتخرجوا وهن بيعرفوا كيف يشتغلوا صحافة استقصائية وبيفهموا شو الصحافة الاستقصائية وقادرين عن جد يتجهوا لهيدا المجال. وهذا أمر كتير مهم أنه نحن نبلش من عند الطلاب، نبلش من الجامعات، ما ننطر لحتى نكون عم نشتغل فقط على صعيد المؤسسات نفسها وميدان العمل.
1: في نهاية اللقاء أكيد أنا بشكرك سجا مرتضى مديرة الشبكة العربية لمدققي المعلومات من أريج، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء والثري والغني بالمعلومات.
0: شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.